0: ما يقولوا لك تسترقوا شو اسمه؟
1: ألهاكم التكاثر.
0: ثور راتا بريشكر أنا بوره برا. ألهاكم التكاثر.
1: ألهاكم التكاثر. حتى زلتم المقابر.
0: حتى راير بور الزا. حتى زرتم المقابر.
1: حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون.
0: أرجو بقوله أمي بقول شيء لام كنتي ده. كلا ده كيبا بهوبه.
1: كلا.